0: صوت العرب من القاهرة.
1: نحن ندعوكم للاشتراك معنا في هذا البنك،
0: بنك رصيده الحكمة.

0: ورجل يأمر بعمل ولتبتغوا
1: وآخر يصلح لعمل إداري وثالث يصلح لعمل عقلي ورابع يصلح لعمل تجاري وهكذا. وربنا سبحانه وتعالى خلق الكون بحيث تكون المصائب

0: من أورشليم القدس.
1: نمشي للدوبيت باش من مني.
2: تيما شابة
3: إنما القرآن
4: أنا هيك كيف؟